0: المعلم.
1: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت

هو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن.

من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور

وأقمنا الصلاة وأقمنا الصلاة وأقمنا الصلاة وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.